0: وجمع الأخرى لا أزم النيال جمع الأخرى أشكنا وجاي
1: جينا حسب لك الشيء يا سارة كتشيلي
2: ما تهراش
0: أنت سكوزي تورتياش ما تلكش شاريل انتو ويل أش نعملو
1: ملا ملا
0: أرا جايين
1: يبي
0: يبي هانتو كسيقلة تايب وتيلنا من الأول طلعنا
1: يبي
3: Quote of the day, my Cheryl and McKay.
2: Yippee!
1: Minajr dbatija, memx dgawdija.
3: Quote of the day, my Cheryl and McKay.
0: Brava!
2: Sabiħa tallu.
0: Tajba, tajba.
2: Oġbitni.
0: Short and sweet. Grat.
1: Asira, asira u tajba.
0: Pali. Pali, pali azat. Cheryl.
1: Ajd li, ajd.
0: Grazie ħafna, jieta tina l-axħar bonġu għal dal-ħodu.
1: Men imma qabel ma natikom l-axħar bonġu. Tistaw id-doqqu li din il-kanzunetta tajra, l-osko, toġo bini.
0: Lim wahda, stenna, xmana mlu, stenna, rritinsi, leħġ, lim wahda, lim wahda.
1: Oh my God, what have you done to me? Oh my God, look at the mess you left behind.
0: Mur kompli sajjar, Cheryl, mur kompli sajjar.
1: Oh my God, you say my
0: name. It's Sanziba.